0: السلام عليكم. من أي عيلة هذه يا خالي؟ 10 أيام؟
1: 10 أيام،
0: 14
1: يوم
0: زين، ولدت 6. أنت إمها؟
1: لا أنا ما أعرف.
0: شو اسمها؟
1: ما سمعتهاش.